0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أعلن الكرسي الرسولي ظهر اليوم الجمعة عن البرنامج الرسمي للزيارة الرسولية المرتقبة التي سيقوم بها قداسة البابا ليون الرابع عشر إلى فرنسا، والتي ستتضمن أيضا زيارة مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة اليونسكو في باريس، وذلك من 25 وحتى 28 من أيلول سبتمبر لعام 2026. تأتي هذه الجولة البابوية الحافلة لتشمل محطات رئيسية بدءا من العاصمة باريس، مرورا بمزار سيدة لورد المريمي الشهير، وصولا إلى مدينة ميتس ذات الرمزية الأوروبية والتاريخية. تستهل الزيارة صباح الجمعة 25 من أيلول سبتمبر بمغادرة الحبر الأعظم مطار روما فيوميتشينو، ليصل إلى مطار باريس أورلي، حيث ستقام مراسم الاستقبال الرسمية. ويتوجه الأب الأقدس بعد ذلك إلى قصر الإليزي لزيارة رئيس الجمهورية الفرنسية واللقاء بالسلطات الرسمية وممثلي المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي. وفي بعد الظهر يزور البابا مقر منظمة اليونسكو ليلقي كلمة أمام أعضائها، ليترأس بعدها صلاة العصر مع الأساقفة والكهنة والكرادلة والمكرسين في كاتدرائية نوتردام دو باري، وتختتم فعاليات اليوم الأول بأمسية صلاة يرأسها قداسته مع الشبيبة في ملعب ستاد دو فرانس في مدينة سان دوني. أما في اليوم الثاني فيستهل الأب الأقدس صباح السبت 26 من أيلول سبتمبر بزيارة لبيت بخيتا المخصص للمرافقة والإدماج الاجتماعي، ليلتقي بعدها بأعضاء الجمعية السينودوسية الإقليمية والموعوظين في المعهد الكاثوليكي بباريس. وفي منتصف النهار سيترأس قداسته القداس الإلهي الاحتفالي وسط جموع المؤمنين في ساحة الكونكورد، وعقب القداس سيغادر البابا العاصمة باريس جوا متوجها إلى لورد، حيث سيصل مساء إلى مزار سيدة لورد ليرأس الصلاة أمام مغارة الزهورات. أما يوم الأحد 27 من أيلول سبتمبر فسيخصص بالكامل للفعاليات الروحية والرعوية في لورد، حيث سيبدأ البابا يومه بلقاء أساقفة فرنسا في مدرج القديسة برنادات، قبل أن يترأس القداس الإلهي في سهول المزار المريمي ويتلو صلاة التبشير الملائكي. وفي فترة بعد الظهر سيلتقي قداسته بالعاملين في مركز استقبال سيدة لورد والمستفيدين منه، كما سيعقد لقاء خاصا مع الراهبات التأمليات في دار الكرمل. ويتوج اليوم الثالث بترأس قداسة البابا ليون الرابع عشر صلاة مسبحة الوردية المقدسة ومسيرة المشاعل الليلية التقليدية في المزار. يوم الاثنين 28 من أيلول سبتمبر سيختتم البابا جولته الرسولية في مدينة ميتس، حيث سيتوجه إليها جوا ليرأس لقاء بين الأديان في مركز روبرت شومان للمؤتمرات، يليه لقاء آخر تحت عنوان عند جذور أوروبا من أجل السلام والوحدة. وفي بعد الظهر سيترأس الحبر الأعظم القداس الإلهي في كاتدرائية القديس استيفانوس، لينتقل بعدها إلى مطار ميتس نانسي لورين، حيث ستقام مراسم الوداع الرسمية قبيل مغادرته متوجها إلى روما. هذا وقد أعلن اليوم أيضا رسميا عن الشعار الرسمي والشعار المكتوب المعتمدين للزيارة الرسولية المرتقبة التي سيقوم بها قداسة البابا ليون الرابع عشر إلى فرنسا، والتي تعكس عمق أبعاد هذه الزيارة الروحية والرعوية ومقاصدها. يتكون الشعار المعتمد للزيارة من نافذة زجاجية ملونة ذات شكل دائري مستوحاة من الورديات الزجاجية الشهيرة التي تزين الكاتدرائيات القوطية، والتي ترمز إلى جمال الشركة والوحدة في أحضان الكنيسة. وفي قلب هذا التصميم الدائري يرتفع القوس المدبب مع الصليب ليعبرا عن الأبعاد الرسولية والليتورجية للزيارة، كما تحلق الحمامة في منتصف التركيبة الفنية إشارة إلى الروح القدس، وهي تحمل في منقارها غصن زيتون كرمز عالمي للسلام الموجه للبشرية جمعاء. وتتدخل في الشعار درجات اللون الأزرق والأبيض والأحمر مع ألوان الأصفر والبرتقالي التي تمثل النور، واللون الأخضر الذي يرمز إلى الرجاء، حيث تمتزج ألوان العلم الفرنسي مع الألوان الفاتيكانية، بما يبرز في الوقت نفسه الأبعاد الروحية والوطنية لهذه الزيارة البابوية. أما الشعار المكتوب المختار لهذه الزيارة فهو لكي تكون الحياة للعالم، والمستوحى من إنجيل القديس يوحنا الفصل السادس، وهو دعوة مفتوحة للتعرف على أسمى عطية جاءنا بها المسيح المخلص. كما يعد الشعار نداء حيا للرجاء والشركة الكنسية، بما يشجع على تجاوز الانقسامات وتقاسم السلام والمصالحة والأخوة كعلامات على الحياة الجديدة في العالم. وتتجلى من خلال هذه الكلمات الروح التي تستقبل بها الكنيسة في فرنسا زيارة الأب الأقدس، روح ملؤها الفرح والانفتاح والرغبة الصادقة في الشهادة أمام الجميع للحياة التي تنبع من الله. في إطار زيارته الرسمية إلى المكسيك التي امتدت حتى السادس من آب أغسطس، ترأس أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين القداس الإلهي في مزار سيدة غواتالوب الشهير، وأكد في عظته على ثلاث ركائز أساسية للحياة المسيحية: الحضور والشهادة والصلاة. وتأتي هذه المحطة الروحية في قلب زيارة شملت لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في الدولة، في مقدمتهم رئيسة الجمهورية كلاوديا شينباوم ووزيرة الداخلية روزا إيسيلا رودريغيز ونائب وزير الخارجية روبرتو فيلاسكو ألفاريز، إلى جانب رئيس مجلس أساقفة المكسيك المطران رامون كاسترو كاسترو. ونقل الكاردينال في عظته بركة البابا الخاصة إلى الشعب المكسيكي والحجاج الملتفين حول مذبح العذراء. وفي تزامن لترجي يعيد إلى الأذهان معجزتي الثلج في بازيليك القديسة مريم الكبرى بروما والبرود في غوادالوبة، سلط الكاردينال بارولين الضوء على القرب المريمي الدائم من أبناء البشر لإرشادهم نحو المسيح. كما قارن أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان إيمان المرأة الكنعانية في الإنجيل بثبات ومثابرة الأمهات المكسيكيات اللواتي يواصلن البحث عن أبنائهن المفقودين وسط ظروف مأساوية، داعياً الجميع إلى إسنادهن بالصلاة والرجاء لتكافأ عزيمتهن. وفي ظل عالم تطغى عليه أهوال الحروب والجوع والعنف، شدد الكاردينال بارولين على ضرورة إعلان البشرى السارة والتضامن الفعلي مع الضعفاء، موصياً بالقول: علينا أن نكون حاضرين دائماً من أجل المحتاجين والمهمشين والمهاجرين والأجانب لبناء وحدة تتجاوز الفوارق وتجسد المصالحة بين الثقافات والشعوب. وأشار الكاردينال بارولين إلى أن الله يختار البسطاء لتوصيل رسالته، تماماً كما حدث مع القديس خوان دييغو، مما يؤكد أنه مهما كنا صغاراً يمكننا بفضل النعمة الإلهية أن نصنع العجائب. وأعرب أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان عن تأثره العميق بالشهادة الحية التي يقدمها المؤمنون الذين يتبعون المسيح وسط المعاناة، سواء في مخيمات اللاجئين أو المستشفيات الميدانية أو مناطق الصراع والأزمات الصحية، مؤكداً أن هذا الثبات يشكل إلهاماً للجميع في حياتهم اليومية. وختم أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين عظته بالدعوة إلى بناء السلام بدءاً من القلوب، مشدداً على أن الصلاة ليست خياراً ثانوياً بل هي جوهر الإيمان ونبضه. ومن هذا البيت المقدس الصغير في المكسيك رفع الكاردينال بارولين الصلاة بشفاعة مريم العذراء سيدة غواتالوبة لكي ينعم العالم بعطية السلام الدائم والمصالحة الأخوية بين الشعوب.
2: في ختام اللقاء المسيحي الكونفوشي الأول الذي عقد في سيول عاصمة كوريا الجنوبية يومي الرابع والخامس

ما وصل البيان المشترك لا يمكن مواجهتها من خلال التكنولوجيا والاقتصاد فقط، بل هي تتطلب حكمة أخلاقية وعمقا روحيا وحس جماعة والتزاما متجددا من أجل كرامة كل شخص بشري ولصالح الخير العام. هذا وتجر الإشارة إلى أن الموضوع الذي اختير محور هذا اللقاء المسيحي الكونفوشي الأول كان السماء الجديدة، الأرض الجديدة، وال داتونغ أي التناغم الكبير، حوار مسيحي كونفوشي من أجل بناء مجتمع مثالي. وقد عقد هذا اللقاء بمبادرة من الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان، وذلك بالتعاون مع مجلس أساقفة كوريا والجامعة الكونفوشية في كوريا وجامعة سوغانغ الكاثوليكية. ومن بين النقاط الأساسية في البيان الختامي المشترك لهذا اللقاء عبارة لكونفوشيوس يقول فيها: أليس فرحا أن يكون لدينا أصدقاء كثيرين يأتون من مناطق بعيدة؟ وأيضا الدعوة المسيحية التي نجدها في رسالة القديس بولس إلى أهل روما: تقبلوا إذن بعضكم بعضا كما تقبلكم المسيح لمجد الله. وقد وقع على هذا البيان عدد من الدارسين والقادة الدينيين والتربويين من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية الذين اجتمعوا في هذا اللقاء، وحسب ما جاء في البيان، بروح صداقة وضيافة واحترام متبادل، وقد اكتشفوا عبر الحوار والتأمل المشترك والصلاة وزيارة أماكن ذات أهمية ثقافية ودينية أن اللقاء الحقيقي لا يلغي الاختلافات بل يعمق الفهم ويقوي الثقة ويثرينا جميعا. ويؤكد البيان إدراك الكونفوشيين والمسيحيين لدعوة مشتركة من أجل بناء مجتمع عدالة واحترام وشفقة وسلام وتناغم. وذكر الموقعون على البيان أن حوارهم خلال اللقاء ورغم تجذرهم في تقاليد مختلفة قد أبرز تطلعا مشتركا إلى تجاوز الانقسامات وتعزيز شركة يمكن فيها للجميع العيش معا بكرامة معتنين أحدهم بالآخر. وأمام الأسس الدينية والفلسفية المختلفة الكثيرة هناك قناعات متقاسمة أكثر، وفي طليعتها أن الازدهار البشري يبدأ بتكوين أشخاص يتميزون بالفضيلة والشفقة والمسؤولية. وتحدث البيان هنا عن التحول الشخصي والحياة الأخلاقية والعناية بالآخرين باعتبارها الأسس لعائلات وجماعات ومجتمعات صالحة. وتبع البيان المشترك أن مجتمعا عادلا وسلميا يتوقف على قيادة مترسخة في الاستقامة والتواضع، الخدمة والاهتمام بالخير العام. ووصل الموقعون على البيان أن المؤسسات الجيدة لها أهميتها، إلا أن بإمكانها أن تخدم المجتمع عن حق فقط حين توجهها حكمة أخلاقية ومسؤولية عامة. هذا ومن بين ما ركز عليه البيان الختامي المشترك لأول لقاء مسيحي كونفوشي ضرورة العناية بمن هم أكثر هشاشة، أجيال المستقبل والبيت المشترك. وجاء في البيان في هذا السياق: إننا مدعوون إلى تعزيز أساليب حياة تشجع التضامن واحترام الخليقة والتنمية المتكاملة. وأضاف الموقعون أن الرجاء في عالم أفضل يحثنا على العمل معا من أجل تجاوز اختبارات الحاضر ونواقصه. وأكد البيان أن التقليدين المسيحي والكونفوشي يشجعان المثابرة والشجاعة الأخلاقية والثقة في إمكانية بناء مستقبل أكثر إنسانية وتناغما. وأضاف البيان أن في زمن الذكاء الاصطناعي هذا يجب التأكيد على الالتزام كي يساهم كل تطور تكنولوجي بشكل فعال في تعزيز الكرامة البشرية والقيم الأخلاقية. وتجر الإشارة إلى تضمن الجزء الأخير من البيان الختامي عددا من التوصيات والمقترحات، ومن بينها إشراك الشباب والتأمل معا في التبعات الأخلاقية للتقنيات الناشئة، تعزيز مجتمع مترسخ في الشفقة والعدالة والتناغم والمسؤولية المتقاسمة، والعمل المشترك من أجل تعزيز خير البشرية وجماعة الحياة بكاملها. ووصل البيان ناقلا رجاء جميع من شاركوا في هذا اللقاء أن يتم انطلاقا من هذا اللقاء المسيحي الكونفوشي الأول السير قدما في نمو الصداقة والفهم المتبادل والتعاون،
وأكد البيان الالتزام معا بمواصلة بناء عالم يمكن فيه لكل شخص

0: كل جماعة العيش في كرامة وسلام ورجاء والتناغم. هذا وكان عميد دائرة الحوار بين الأديان الكاردينال جورج جيكوب كوفاكاد قد افتتح هذا اللقاء بمداخلة أشار فيها إلى ما وصفه بواحد من أكبر التحديات أمام أي دين أو أي تقليد فلسفي، وهو كيفية الحفاظ على الأمانة للأصول خلال الإجابة بشكل إبداعي على الظروف الجديدة. وأضاف أن حيوية التقاليد لا تتوقف فقط على الحفاظ على الحكمة المتوارثة، بل وعلى إعادة قراءتها لإنارة الواقع المعاصر.
1: بعد 81 عاما على القصف النووي الذي تعرضت له مدينتا هيروشيما وناغازاكي، تعود اليابان لإحياء ذكرى واحدة من أكثر المحطات ألما في تاريخ البشرية من خلال مبادرة تحمل رسالة إنسانية عميقة، وهي 10 أيام من الصلاة على نية السلام، والتي تمتد سنويا من 16 من آب أغسطس، أي من ذكرى قصف هيروشيما وإلى يوم استسلام اليابان وانتهاء الحرب العالمية الثانية. أطلقت هذه المبادرة لأول مرة في العام 81، وتدعو جميع المسيحيين في اليابان إلى الاتحاد في الصلاة وأحياء ذكرى ضحايا هذا القصف النووي. لكن الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أن المناسبة ليست مجرد استذكار للماضي، بل هي فرصة للتأمل في حاضر العالم ومستقبله في ظل تصاعد الحروب والنزاعات في مناطق مختلفة. في رسالة أصدرها للمناسبة، شدد الكاردينال إيتزاو تارسيسيو كيكوشي رئيس مجلس أساقفة اليابان، شدد على أن شعار لن يتكرر ذلك أبدا يجب ألا يبقى مجرد ذكرى تاريخية، بل ينبغي أن يتحول إلى التزام عملي من أجل حماية الإنسان وصون كرامته. وأشار نيافته إلى أن العالم يشهد اليوم تزايدا في أعمال العنف والصراعات المسلحة، وأن كل إنسان يفقد حياته أو يتعرض للإصابة بسبب الحرب هو شخص خلق على صورة الله ويستحق الحياة والكرامة. كما أعرب عن قلقه من تبرير العنف باعتباره أمرا لا مفر منه في وقت يتم فيه تجاهل مبادئ القانون الدولي الإنساني. وأكد الكاردينال الياباني أن البشرية مطالبة بالتعلم من الدروس القاسية التي خلفتها الحرب العالمية الثانية، وأن مسؤولية بناء السلام تقع على عاتق الجميع من خلال ترسيخ ثقافة تحترم الإنسان وتنبذ العنف. هذا وتطرقت الرسالة أيضا إلى الواقع الياباني الحالي، حيث أبدى الكاردينال كيكوشي مخاوفه من التحولات التي تشهدها السياسات الدفاعية في البلاد، خصوصا وأن اليابان شهدت خلال السنوات الأخيرة تعديلات تتعلق بممارسة حق الدفاع الجماعي إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري ونشر صواريخ بعيدة المدى والسماح بتصدير بعض الأسلحة القتالية ضمن شروط محددة. هذا ويرى رئيس مجلس أساقفة اليابان أن هذه التطورات تستدعي نقاشا وطنيا واسعا حفاظا على المبادئ السلمية التي قامت عليها البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، والتي كرسها الدستور من خلال رفض الحرب واعتماد ما يعرف بسياسة الدفاع الحصري. وأضاف نيافته أن الروح السلمية التي تبناها الدستور الياباني كانت نتيجة مباشرة للدمار الذي خلفته الحرب، محذرا من أن التراجع التدريجي عن هذه المبادئ والتوسع في القدرات العسكرية دون توافق مجتمعي واسع قد لا يقود إلى سلام حقيقي ومستدام. في ختام رسالته دعا الكاردينال كيكوتشي إلى التمسك بقيمة الحياة البشرية، مؤكدا أن كل حياة هي عطية ثمينة من الله، وأن احترام كرامة الإنسان يمثل الأساس الحقيقي لبناء السلام. كما شدد على أن السلام لا يتحقق بالشعارات وحدها، بل يحتاج إلى تعاون الجميع وإلى التضامن والصلاة والعمل المشترك، مع ضرورة نقل ذاكرة المآسي التي شهدها العالم إلى الأجيال الجديدة، حتى تبقى دروس التاريخ حاضرة ولا تتكرر الكوارث التي عانت منها البشرية. ودعا نيافته أيضا إلى اختيار كلمات المحبة بدلا من كلمات القوة، والعمل على بناء ما وصفه بحضارة المحبة القائمة على الاحترام المتبادل والتعاطف والتعاون بين الشعوب. يأتي صدور رسالة الكاردينال كيكوتشي في وقت لا تزال فيه مناطق عديدة حول العالم تعاني من ويلات الحروب، مما يمنح ذكرى هيروشيما وناغازاكي بعدا عالميا يتجاوز حدود اليابان، ويجعلها مناسبة لتجديد الدعوة إلى نبذ العنف واحترام القانون الدولي والعمل من أجل مستقبل يسوده السلام والعدالة. وبعد أكثر من 8 عقود على القصف النووي، يبقى صوت الضحايا ورسالة لن تتكرر الحرب يبقى نداء مفتوحا أمام العالم بأسره، لتغليب الحوار على السلاح والإنسانية على الصراع، وبناء مستقبل يحفظ كرامة الإنسان ويصون حقه في الحياة والسلام. مما لا شك فيه أن نداء الكاردينال كيكوتشي يندرج في سياق النداءات والمواقف العديدة التي عبر عنها الباباوات السابقون، لا سيما البابا فرانسيس الذي زار هيروشيما في 22 نوفمبر 2019، ودعا في تلك المناسبة إلى القضاء التام على الأسلحة النووية، مؤكدا أن استخدام وحتى حيازة الأسلحة النووية لأغراض الحرب أمر غير أخلاقي، وأن الأمن الحقيقي لا يتحقق عبر سباق التسلح، بل بالحوار والثقة المتبادلة والتعاون بين الشعوب.
2: في ضوء الاستعداد للجمعية الكنسية المرتقبة في 21 أكتوبر 2028، عقد من 3 وحتى 5 من آب أغسطس 2026 في أديس أبيبا لقاء بعنوان مسيرة نحو الجمعية الكنسية 2028، نظمه منتدى مجالس الساقفة أفريقيا ومدغشقر. وكما جاء في بيان نشره منتدى مجالس الساقفة أفريقيا ومدغشقر، شكل اللقاء ومن خلال الارتكاز إلى المسيرة السينودوسية بين عامي 2021 و2024، مناسبة لتسليط الضوء على الخبرة السينودوسية وتمييز الأولويات وتعزيز الإسهام في المسيرة نحو كنيسة أكثر سينودوسية وإرسالية. كما وشكل اللقاء فرصة للصلاة والإصغاء لتقييم الثمار المرئية للمسيرة السينودوسية، وقد تمحورت الأعمال حول عدد من النقاط من بينها المسيرة السينودوسية في أفريقيا. وخلال هذا اللقاء التحضيري الذي نظمه منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر، وذلك في ضوء الاستعداد للجمعية الكنسية المرتقبة في الفاتيكان في 21 أكتوبر من العام 2028، تم تسليط الضوء على الوثيقة الختامية للسينودوس حول السينودوسية من أجل كنيسة سينودوسية شركة مشاركة ورسالة، والتي صدرت في 21 أكتوبر من العام 2024. واحد في المسيح متحدون في الرسالة هو عنوان رسالة قداسة البابا لون 14 بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي المرتقب الاحتفال به 18 من شهر 21 أكتوبر 2026، وهو أيضا موضوع تنشئة إرسالية عبر الإنترنت بلغات عديدة تقوم بتنظيمها الأمانة الدولية للاتحاد الرسولي البابوي. خلال هذا العام، وذلك بالتعاون مع الإدارات الوطنية للأعمال الرسولية البابوية، حيث يتم تسليط الضوء على رسالة الأب الأقدس احتفالاً باليوم الإرسالي العالمي 100. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، ستبدأ يوم السبت 8 أغسطس سلسلة لقاءات عبر الإنترنت باللغة الفيتنامية حول رسالة قداسة البابا لاوون 14 بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي لعام 2026. في 25 من شهر كانون الثاني يناير الفائت، نشرت رسالة قداسة البابا لاوون 14 بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي 100 المرتقب الاحتفال به الأحد 18 من تشرين الأول أكتوبر 2026. وتحمل الرسالة عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة. ويستهل قداسة البابا لاوون 14 رسالته للمناسبة مسلطا الضوء على الذكرى المئوية لليوم الإرسالي العالمي الذي أسسه البابا بيوس 11 وتحديدا في العام 1926. وحث قداسة البابا لاوون 14 في رسالته بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي لعام 2026 على الاستمرار في مسيرة الرسالة بفرح وحماسة في الروح القدس. هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: يعود البابا لهون الرابع عشر إلى جناتسانو، البلدية الصغيرة التي تبعد نحو 40 كيلومتراً عن روما، والتي كانت مقصداً للاستجمام خلال الإمبراطورية الرومانية، وبلدة في القرون الوسطى أصبحت لاحقاً جزءاً من إقطاعية عائلة كولونا، حيث تقع بازيليك ومزار أم المشورة الصالحة، التي كانت في الماضي كنيسة صغيرة مكرسة للعذراء مريم، ثم أوكلت في القرن الرابع عشر إلى الرهبان الأغسطينيين. وبعد زيارة الخاصة التي قام بها في العاشر من أيار مايو عام 2025، بعد يومين من انتخابه على السدة البطرسية، سيتوجه البابا إلى المزار المريمي في 7 أيلول سبتمبر عند الساعة 6 مساء ليحتفل بالقداس الإلهي في عشية عيد ميلاد القديسة مريم العذراء. وكان البابا لاوون الرابع عشر قد قال لإخوته الأغسطينيين وللمؤمنين المحتشدين خارج البازيليك خلال زيارته الأولى لبلدة جيناتسانو كعبر أعظم: أردت بشدة القدوم إلى هنا في هذه الأيام الأولى من الخدمة الجديدة التي سلمتني إياها الكنيسة، للمضي قدما بالرسالة كخليفة لبطرس. وأضاف في سجل التوقيعات بالمزار أنه شعر بالواجب وبرغبة عميقة للاقتراب من مزار أم المشورة الصالحة. وكتب البابا الذي دخل الرهبنة الأغسطينية في إقليم شيكاغو المكرس تحديدا لأم المشورة الصالحة: لقد رافقتني طوال حياتي بحضورها الوالدي وبحكمتها وبمثال محبتها لابنها الذي هو دائما مركز إيماني، الطريق والحقيقة والحياة. شكرا يا أمي على مساعدتك ورافقيني في هذه الرسالة الجديدة. كانت زيارة العاشر من أيار مايو لعام 2025 أيضا أول خروج مفاجئ للبابا لاوون الرابع عشر. وكونه راهبا أغسطينيا، فقد تردد بريفوست لعقود على مزار أم المشورة الصالحة، حيث زاره لأول مرة عندما كان طالبا شابا في روما في أوائل الثمانينيات، ثم زاره مرارا بصفته رئيسا عاما للرهبنة، ولاحقا بصفته أسقفا لأبرشية تشيكلايو، ثم كاردينالا. وكانت آخر مرة زار فيها المزار قبل انتخابه حبرا أعظم بمناسبة عيد أم المشورة الصالحة في 25 من نيسان أبريل عام 2024. وقد حث في عظته المؤمنين على الاستلهام من مريم لنشر السلام والمصالحة في العالم. فضلا عن ذلك، وفي يوم انتخابه 8 أيار مايو عام 2025، وقبل أن يطل من شرفة بازيليك القديس بطرس، وجد البابا لاوون الرابع عشر نفسه وهو يصلي في كابيلا القديس بولس بالقصر الرسولي أمام أيقونة أم المشورة الصالحة الموضوعة على يمين المذبح. هذا ويرتفع مزار أم المشورة الصالحة في المكان الذي كانت ترتفع فيه في القرن الثالث عشر كنيسة صغيرة تدعى كنيسة القديسة مريم، بينما كان الرهبان الأغسطينيون يعيشون في دير صغير خارج أسوار بلدة جيناتسانو. وفي عام 1356 أوكل آل كولونا الذين كانوا حكام البلدة العناية الرعوية بهذا المكان للرهبان. وفي بداية القرن الخامس عشر قرروا إعادة بنائه وتوسيعه مع الدير المجاور، وشاركت في المشروع أرملة من الرهبانية الأغسطينية الثالثة تدعى بتروتشا عبر بيع جميع ممتلكاتها. ورغم سخرية الناس منها لعدم امتلاكها المال الكافي لإتمام العمل، كانت تؤكد دائما أن العذراء الطوباوية والقديس أغسطينوس هما من سيكملانه. وفي 25 من نيسان أبريل عام 1467، وبشكل عجائبي، ظهرت على جدار الكنيسة التي كانت قيد الإنشاء أيقونة للقديسة مريم العذراء. تعرف عليها لاحقا حجان ألبانيان باعتبارها الأيقونة نفسها التي كانت تكرم في شكودرا في ألبانيا، وقد انتزعت من المكان الذي كانت تكرم فيه. أثار هذا الحدث الذهول واستقطب آلاف المؤمنين، وسجلت معجزات ونعم كثيرة، وبفضل التبرعات التي تدفقت تم إكمال أعمال الكنيسة والدير الأغسطيني. وقبل البابا لاوون الرابع عشر وعلى مر القرون زار مزار جيناتسانو البابوات أوربانوس الثامن وبيوس التاسع ويوحنا الثالث والعشرون ويوحنا بولس الثاني، وتتزين جدران الكابيلا الصغيرة في المزار بصور هؤلاء البابوات. وبمناسبة زيارة السابع من أيلول سبتمبر سيتم تدشين لوحة زيتية تصور البابا لاوون الرابع عشر وهو يصلي أمام أيقونة العذراء أسوة بأسلافه. أبشركم بفرح عظيم، بهذه الكلمات المستلهمة من أعلان الملاك للرعاة في ليلة الميلاد ومن الصيغة التقليدية التي يعلن بها انتخاب بابا جديد، قدم الكاردينال دانيال ستورلا الشعار الذي سيرافق الزيارة الرسولية للبابا لاوون الرابع عشر إلى الأوروغواي من السادس وحتى الثامن من تشرين الثاني نوفمبر، وهي المحطة الأولى في زيارته لأمريكا اللاتينية التي تشمل أيضا الأرجنتين والبيرو، وستستمر من السادس وحتى السابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر لعام 2026. وخلال مؤتمر صحفي مشترك للكنيسة الكاثوليكية مع الحكومة الوطنية والسفارة البابوية عقد صباح الخامس من أب أغسطس في وزارة الخارجية بالأوروغواي، أعرب رئيس أساقفة مونتفيديو عن الفرح العميق للكنيسة بزيارة خليفة بطرس والتي ستنطلق تحديدا من الأراضي الأوروغوايانية. وأكد الكاردينال ستورلا قائلا: بالنسبة لنا نحن الأوروغوايانيين إنه فرح هائل، مشددا على أن الحدث هو للأوروغواي بأكملها. وأضاف أنه على الرغم من أن البابا سيصل بمهمة تثبيت الكاثوليك في الإيمان، إلا أن هذه الشخصيات البابا لاوون اليوم كما كان البابا يوحنا بولس الثاني في زياراته تتجاوز حدود الكنيسة الكاثوليكية أو المسيحيين. وتابع الكاردينال ستورلا يقول: أعتقد أن مجيء البابا سيكون بشرى سارة لجميع الأوروغوايانيين، مشيرا إلى أن الاهتمام المتزايد بالزيارة ينعكس في الطلبات العديدة التابعة لقطاعات مختلفة في البلاد. وأضاف بابتسامة: من رؤساء البلديات في جميع مقاطعات الأوروغواي إلى مؤسسات متنوعة يطلبون منا جميعا رجاء أن يمر البابا بهم وأن يأتي البابا إليهم، وبالتالي كان ينبغي على الأب الأقدس أن يخصص 10 أيام أو 20 يوما للزيارة. وأوضح الكاردينال ستورلا أن هذا الترقب يبرهن على أن حضور الحبر الأعظم يتجاوز حدود الكنيسة، معربا عن ثقته بأن البابا لاوون الرابع عشر سيصل برسالة رجاء للجميع قادرة على تجديد التضامن بين المؤمنين وغير المؤمنين. وقال إن البابا لاوون يأتي برسالة رجاء للجميع، رسالة تستطيع الأوروغواي وأمريكا اللاتينية بأكملها تحويلها واقعيا إذا قبلت المسيح، وكذلك إذا عاش الجميع مؤمنين وغير مؤمنين روح تضامن تشحن طاقاتنا بالرجاء. كما أعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي papalonuruguay.ui لتوفير المعلومات حول التحضير للزيارة، وقال: باستخدام استعارة مستمدة من عالم سباقات الخيل في الأوروغواي اليوم انطلقت الخيول في السباق، مضيفا: نحن الآن مع جميع الخيول في المضمار لكافة التجهيزات التي أعددناها. هذا وكان السفير البابوي في الأوروغواي المطران جان فرانكو جالوني قد تلا البيان الرسمي الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، مؤكدا أن البابا لاوون الرابع عشر سيقوم بزيارة رسولية إلى الأوروغواي والأرجنتين والبيرو من السادس وحتى السابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2026، ملبيا دعوات رؤساء الدول المعنية والسلطات الكنسية. وأوضح الممثل البابوي أن البرنامج التفصيلي للرحلة سينشر في الوقت المناسب، معربا عن شكره لتعاون السلطات الأوروغوايانية ومشيدا بعلاقات الصداقة العميقة التي تربط جمهورية الأوروغواي الشرقية بالكرسي الرسولي.
2: عقب الإعلان في الخامس من آب أغسطس عن الزيارة الرسولية التي سيقوم بها قداسة البابا لاوون الرابع عشر في شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم إلى أوروغواي والأرجنتين وبيرو، تحدث إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية رئيس أساقفة ليما الكاردينال كارلوس كاستيو، والذي أشار أولا إلى الفرح الكبير الذي ينتظر به شعب بيرو زيارة الأب الأقدس إلى هذا البلد الذي كان فيه مرسلا. ومن هذا المنطلق تحدث الكاردينال عن عودة للبابا إلى بيرو تجيب على رجاء كبير نما في قلوب أبناء هذا البلد حسب ما تابع رئيس أساقفة ليما، وهي المدينة الأولى التي سيزورها البابا لاوون الرابع عشر في بيرو، ليتوجه بعدها إلى كل من تشيكلايو كوسكو وبوكالبا. وقد كان الأب الأقدس لسنوات كثيرة أسقف أبرشية تشيكلايو، وتبع الكاردينال مشيرا إلى التوق الكبير في أبرشية ليما إلى استقبال قداسة البابا، ولفت الانتباه من جهة أخرى إلى تميز بيرو بتقاليد كاثوليكية، وأضاف أنه ينظر إلى شخص البابا كصديق حقيقي للناس للشعب بكامله. وكان من الطبيعي أن يتوقف رئيس الأساقفة عند الرباط الخاص الذي يجمع البابا بأبرشية تشيكلايو وأبنائها، وأضاف أن الإعلان في 5 أغسطس عن قيام الأب الأقدس بهذه الزيارة الرسولية قد شكل تحقيقاً لرغبة كبيرة نمت خلال هذه الأشهر، أي منذ انتخاب الكاردينال بريفوست خليفة للقديس بطرس. وقد تم تلقي نبأ الزيارة بفرح كبير، قال الكاردينال، وأيضاً بقوة تحفزنا على العمل بسخاء في أمانة لإيماننا لاستقبال البابا ومنح دفعة جديدة لخبرتنا المسيحية والكاثوليكية. ومن النقاط الأخرى التي تطرق إليها الكاردينال كارلوس كاستيو كون زيارة البابا لون 14 الرسولية إلى بيرو تأتي في مرحلة معقدة بالنسبة لهذا البلد الذي يعاني من مشاكل اجتماعية مثل غياب الأمن والعنف وجرائم القتل وغيرها من أزمات تضرب بشكل خاص الفئات الأكثر ضعفاً. ومن هذا المنطلق فإن حضور البابا تبع رئيس أساقفة ليما يمكنه أن يساعد البلد على التأمل وتجديد التزامه لصالح الحياة والعدالة والتضامن. وفي حديثه عن الاستعدادات في بيرو لاستقبال قداسة البابا تحدث رئيس الأساقفة عن تأسيس لجان تحضيرية في المدن الأربع التي تتضمنها الزيارة الرسولية، وأشاد الكاردينال كاستيو بكيفية تأسيس هذه اللجان وتنظيم عملها فيما يتماشى مع ما ينتظرها من مهام ولتنسيق كافة الجوانب الضرورية. وأوضح أن هذه اللجان تعكس استعداد الأماكن التي سيزورها البابا واللجان الرعوية إلى جانب القطاعات الاجتماعية المختلفة، كما وشدد على مشاركة الشباب والنساء والجماعات المختلفة من خلال التعاون في مبادرات مختلفة سيشهدها استقبال الأب الأقدس. وهناك من جهة أخرى مبادرات لجماعات الشعوب الأصلية ومجموعات مختلفة من السكان، وذلك تعبيرا عن الثراء الاجتماعي والثقافي لبيرو. وشدد رئيس الأساقفة بالتالي على ما يميز الاستعدادات من مشاركة كبيرة وروح مبادرة، كما وتحدث عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقبال ملائم وآمن في كل لحظة من لحظات الزيارة الرسولية. هذا وأرد رئيس أساقفة ليما الكاردينال كارلوس كاستيو في حديثه إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية عقب الإعلان عن الزيارة الرسولية للبابا لون 14 التطرق إلى الرسالة العامة للأب الأقدس الإنسانية الرائعة وتطبيقها في واقع بيرو. وقال في هذا السياق إن واحدا من أكبر التحديات التي تواجه هذا البلد هو استعادة إنسانية قادرة على الاعتراف بالاختلافات وبناء الوحدة. وأضاف أن التنوع الذي يميز شعب بيرو يجب النظر إليه باعتباره غنى، ويجب للوحدة أن تصبح واجبا مشتركا. وتابع معربا عن الرجاء أن يتقسم البابا قراءة دقيقة لواقع بيرو في نور تعليم قداسته حول الأخوة والتضامن، وقال إنه سيكون من الجميل جدا أن يخبرنا كيف علينا أن نفهم تطبيق الرسالة العامة الإنسانية الرائعة في حياة بيرو. وأشار الكاردينال كاستيو إلى أن البابا لون 14 يعرف عن قرب المشاكل التي يمر بها هذا البلد مثل غياب الأمن والعنف وعدم الانتباه إلى احتياجات من هم أكثر فقرا وضعفا. وفي ختام حديثه إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية عقب الإعلان عن الزيارة الرسولية لقداسة البابا لون 14 إلى أوروغواي والأرجنتين وبيرو من 6 حتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر، شدد رئيس أساقفة ليما الكاردينال كارلوس كاستيو على أنه أمام هذه الأوضاع التي تعاني منها بيرو من الضروري استعادة قدرة المجتمع على العمل وتعزيز كنيسة سينودوسية قادرة على بناء مسارات لقاء. وأعرب عن الرجاء في أن تساهم الزيارة الرسولية لقداسة البابا في تعزيز سلام يقوم على الحوار والمصالحة. وختم رئيس الأساقفة راجياً أن ينزع قداسة البابا سلاحنا ويجعل ممكناً تحقيق سلام منزوع السلاح ونازع له. هذا وتجر الإشارة إلى أن البابا لون الرابع عشر سيزور بيرو وتحديدا ليما، تشيكلايو، كوسكو وبوكالبا من 11 حتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر 2026 في ختام زيارة رسولية ستبدأ في أوروغواي من 6 حتى 8 من الشهر وتشمل مونتيفيديو وبايزاندو وفلوريدا، لتتواصل في الأرجنتين من 8 حتى 11 من تشرين الثاني نوفمبر في بوينس آيرس وكوردوبا ولوخان، وذلك حسب ما كان قد عرف مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني في 5 أغسطس الجاري.
3: اختتم الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان زيارته إلى المكسيك بعد 3 أيام كانت حافلة باللقاءات والحوارات حول السلام والعنف وسبل مساعدة المجتمعات المتضررة نتيجة الجريمة والاختفاء القسري. وقد وصل نيافته إلى المكسيك في 4 أغسطس الجاري بعد زيارة إلى غواتيمالا، حيث شارك في عدد من اللقاءات كما احتفل بالقداس الإلهي في مزار سيدة غوادالوبي أحد أبرز المزارات الدينية في البلاد. وخلال الزيارة التقى الكاردينال بارولين بالرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم بحضور وزيرة الداخلية روزا إيسيلا رودريغيز، وتركز اللقاء بحسب ما أعلنته أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان، تركز على عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تعزيز السلام والتنمية. كما التقى المسؤول الفاتيكاني بوزير الخارجية المكسيكي روبرتو فيلاسكو ألفاريز، حيث تناول البحث العلاقات الثنائية الجيدة بين المكسيك والكرسي الرسولي، إضافة إلى عدد من التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة. ومما لا شك فيه أن المحطة الأبرز في زيارة أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى المكسيك كانت لقاءه ممثلي الحوار الوطني من أجل السلام، وهو مبادرة تهدف إلى التعرف مباشرة على التجارب المحلية في عملية بناء السلام، خصوصا في المناطق التي تعاني من العنف والجريمة. وخلال اللقاء اجتمعت أمام نيافته شخصيات مختلفة تحمل تجارب متنوعة، لكنها تلتقي عند هدف واحد، ألا وهو البحث عن طريق للخروج من دوامة العنف. وكان من بين المشاركين أكاديميون ومسؤولون حكوميون وقادة دينيون وأمهات يبحثن عن أبنائهن المفقودين وعناصر من الشرطة ورجال أعمال، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الولايات المكسيكية بينها بويبلا وأوكساكا وسان لويس بوتوسي وكرياكاتو، إلى جانب ممثلين عن ولاية المكسيك ومدينة مكسيكو. خلال اللقاء شدد الكاردينال بارولين على فكرة أساسية، ألا وهي أن السلام يبدأ بالتعاطف مع ألم الآخر. وتخللت اللقاء شهادة لإحدى الأمهات التي تبحث عن ابنها المفقود في ولاية بويبلا، والتي رأى فيها الكاردينال بارولين تذكيرا هاما بأن السلام لا يمكن أن يكون مجرد مفهوم سياسي أو شعار، بل يبدأ من القدرة على الإصغاء إلى معاناة الإنسان ومشاركة الآخرين آلامهم ومخاوفهم. وقال نيافته إن السلام هو فن ويحتاج إلى التزام يومي وإلى المثابرة وعدم التراجع أمام الصعوبات. وقد بدت هذه الرسالة واضحة في مختلف الشهادات التي استمع إليها خلال اللقاء. وقد تحدثت عائلات تبحث عن أقاربها المفقودين عن التعاون الذي بدأ بينها وبين السلطات المحلية في ولاية بويبلا، في تجربة أظهرت كيف يمكن للحوار أن يفتح مساحات للتعاون حتى في الملفات الأكثر ألما وحساسية. كما روى أحد عناصر الشرطة في مدينة إيكاتيبيك كيف تعاونت عدة كنائس من أجل تعزيز السلام والعمل على تطبيق نموذج للشرطة المجتمعية يقوم على التقرب من الناس والاستماع إليهم بدلا من الاكتفاء بالتعامل مع نتائج العنف بعد وقوعها. أما ممثلو ولاية أوكساكا فتحدثوا عن أهمية الحوار في تقديم الدعم والمواساة للكهنة الذين يعيشون ويعملون في مناطق تشهد مستويات مرتفعة من المخاطر والعنف. وقد استمع الكاردينال بارولين إلى هذه الشهادات باهتمام كبير، وأعرب عن تقديره للجهود اليومية التي يبذلها المشاركون في هذه المبادرة، وأكد أن بناء السلام ليس مهمة سهلة ولا يمكن إنجازها بين ليلة وضحاها، بل هو طريق طويل يحتاج إلى الصبر والشجاعة والاستمرارية. ورأى أيضا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أن تجربة الحوار الوطني من أجل السلام تحمل أملا لمناطق كثيرة في المكسيك تعاني من العنف، مؤكدا أن الكرسي الرسولي يقف إلى جانب هذه الجهود ويدعم كل مبادرة تسعى إلى بناء السلام ومساندة المتضررين. في ختام الزيارة حمل بارولين معه صورة لبلد يواجه تحديات كبيرة، لكنه في الوقت نفسه يضم مبادرات وأشخاص يرفضون الاستسلام للعنف، ومن أمهات يبحثن عن أبنائهن إلى رجال الشرطة والكنائس والمسؤولين والمجتمع المدني. تبدو الرسالة واحدة، ألا وهي أن السلام يبدأ بخطوة إنسانية بسيطة، هي أن نرى ألم الآخر وأن نصغي إليه وأن نرفض أن يتحول هذا الألم إلى سبب جديد للعنف. ويؤكد الكاردينال بارولين أن السلام ليس مجرد اتفاق أو قرار، إذ يحتاج إلى ممارسة يومية وإلى أشخاص مستعدين للاستمرار في الطريق حتى عندما يبدو الطريق طويلا وصعبا. ومن المكسيك تنطلق إذن رسالة مفادها أنه حين نبدأ بفهم ألم الآخر نكون قد بدأنا بالفعل أولى خطوات السلام.
0: يقوم مدير كاريتاس إيطاليا الأب ماركو بانييلو من 13 من آب أغسطس بزيارة إلى فنزويلا للقاء المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا هذا البلد في 24 من شهر حزيران يونيو الفائت. وتشكل هذه الزيارة التي يقوم بها الأب ماركو بانييلو مع وفد من هيئة كاريتاس إيطاليا، وكما جاء على الموقع الإلكتروني لهذه الهيئة، تشكل علامة تضامن كان قد تم التعبير عنه أيضا من خلال حملة وطنية لجمع التبرعات دعا إليها مجلس أساقفة إيطاليا من خلال التنسيق مع كاريتاس إيطاليا، وأقيمت في جميع الرعاية في البلاد يوم الأحد 26 يوليو الفائت. وقد أشرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الأب ماركو بانييلو مدير كاريتاس إيطاليا، تحدث فيها عن السيارة التي يقوم بها إلى فنزويلا من 13 من آب أغسطس، وسلط الضوء على الدمار الهائل، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه إلى جانب المعاناة الكبيرة هناك أيضا رجاء ملموس، وأشار إلى الالتزام الرعاية والمتطوعين بتوفير الطعام والأدوية والاحتياجات الأساسية، مسلطا الضوء على محبة تصبح علامة تضامن ملموس. وتابع مدير هيئة كاريتاس إيطاليا حديثه لموقع فاتيكان نيوز مشيرا أيضا إلى الاحتياجات المادية الأكثر إلحاحا، إلى الرعاية الصحية وتوزيع الأدوية والطعام وتوفير مأوى لمن فقدوا منازلهم. وأضاف الأب ماركو بانييلو متحدثا عن السيارة التي قام بها إلى إحدى الرعاية حيث تلقت مئات العائلات المساعدة، ويتم يوميا كما قال إعداد مئات وجبات الطعام مع إلى اهتمام خاص للأطفال والأشد ضعفا. وشدد في الوقت نفسه على ضرورة تقديم الدعم النفسي بعد الألم الذي أصاب عائلات بأسرها، وسلط الضوء أيضا على مساعدة العائلات على إيجاد مسكن. هذا وسيقوم وفد هيئة كاريتاس إيطاليا بزيارة الأبرشيات الأكثر تضررا من الزلزالين اللذين أضربا فنزويلا في شهر حزيران يونيو الفائت، وسيلتقي الأساقفة والكهنة ويزور الرعايا. وفي هذا الصدد أشار الأب ماركو بانييلو خلال حديثه لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني إلى أن الهدف هو فهم الاحتياجات الأكثر إلحاحا لتقديم المساعدة. وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة، قال مدير كاريتاس إيطاليا الأب ماركو بانييلو في ختام حديثه لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني إن هناك علامات رجاء، وأشار إلى المساعدة التي قدمها آلاف المتطوعين، وأضاف أن هناك الكثير من الألم، ومن ناحية أخرى هناك علامات رجاء، وسلط الضوء على تضامن الكنيسة وقربها من المتألمين. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: يعود البابا ليون الرابع عشر إلى جناتسانو، البلدية الصغيرة التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن روما، والتي كانت مقصدا للاستجمام خلال الإمبراطورية الرومانية، وبلدة في القرون الوسطى أصبحت لاحقا جزءا من إقطاعية عائلة كولونا، حيث تقع بازيليك ومزار أم المشورة الصالحة التي كانت في الماضي كنيسة صغيرة مكرسة للعذراء مريم، ثم أوكلت في القرن الرابع عشر إلى الرهبان الأغسطينيين. وبعد زيارة الخاصة التي قام بها في العاشر من أيار مايو عام 2025، بعد يومين من انتخابه على السدة البطرسية، سيتوجه البابا إلى المزار المريمي في السابع من أيلول سبتمبر عند الساعة السادسة مساء ليحتفل بالقداس الإلهي في عشية عيد ميلاد القديسة مريم العذراء. وكان البابا ليون الرابع عشر قد قال لإخوته الأغسطينيين وللمؤمنين المحتشدين خارج البازيليك خلال زيارته الأولى لبلدة جيناتسانو كحبر أعظم: أردت بشدة القدوم إلى هنا في هذه الأيام الأولى من الخدمة الجديدة التي سلمتني إياها الكنيسة، للمضي قدما بالرسالة كخليفة لبطرس. وأضاف في سجل التوقيعات بالمزار أنه شعر بالواجب وبرغبة عميقة للاقتراب من مزار أم المشورة الصالحة. وكتب البابا الذي دخل الرهبنة الأغسطينية في إقليم شيكاغو المكرس تحديدا لأم المشورة الصالحة: لقد رافقتني طوال حياتي بحضورها الوالدي وبحكمتها وبمثال محبتها لابنها الذي هو دائما مركز إيماني، الطريق والحقيقة والحياة. شكرا يا أمي على مساعدتك ورافقيني في هذه الرسالة الجديدة. كانت زيارة العاشر من أيار مايو لعام 2025 أيضا أول خروج مفاجئ للبابا ليون الرابع عشر. وكونه راهبا أغسطينيا فقد تردد بريفوست لعقود على مزار أم المشورة الصالحة، حيث زاره لأول مرة عندما كان طالبا شابا في روما في أوائل الثمانينيات، ثم زاره مرارا بصفته رئيسا عاما للرهبنة، ولاحقا بصفته أسقفا لأبرشية تشيكلايو، ثم كاردينالا. وكانت آخر مرة زار فيها المزار قبل انتخابه حبرا أعظم بمناسبة عيد أم المشورة الصالحة في 25 من نيسان أبريل عام 2024. وقد حث في عظاته المؤمنين على الاستلهام من مريم لنشر السلام والمصالحة في العالم. فضلا عن ذلك، وفي يوم انتخابه الثامن من أيار مايو عام 2025، وقبل أن يطل من شرفة بازيليك القديس بطرس، وجد البابا ليون الرابع عشر نفسه وهو يصلي في كابيلا القديس بولس بالقصر الرسولي أمام أيقونة أم المشورة الصالحة الموضوعة على يمين المذبح. هذا ويرتفع مزار أم المشورة الصالحة في المكان الذي كانت ترتفع فيه في القرن الثالث عشر كنيسة صغيرة تدعى كنيسة القديسة مريم، بينما كان الرهبان الأغسطينيون يعيشون في دير صغير خارج أسوار بلدة جيناتسانو. وفي عام 1356 أوكل آل كولونا الذين كانوا حكام البلدة العناية الرعوية بهذا المكان للرهبان. وفي بداية القرن الخامس عشر قرروا إعادة بنائه وتوسيعه مع الدير المجاور، وشاركت في المشروع أرملة من الرهبانية الأغسطينية الثالثة تدعى بتروتشا عبر بيع جميع ممتلكاتها. ورغم سخرية الناس منها لعدم امتلاكها المال الكافي لإتمام العمل، كانت تؤكد دائما أن العذراء الطوباوية والقديس أغسطينوس هما من سيكملانه. وفي 25 من نيسان أبريل عام 1467، وبشكل عجائبي ظهرت على جدار الكنيسة التي كانت قيد الإنشاء أيقونة للقديسة مريم العذراء، تعرف عليها لاحقا حجان ألبانيان باعتبارها الأيقونة نفسها التي كانت تكرم في شكودرا في ألبانيا، وقد انتزعت من المكان الذي كانت تكرم فيه. أثار هذا الحدث الذهول واستقطب آلاف المؤمنين، وسجلت معجزات ونعم كثيرة، وبفضل التبرعات التي تدفقت تم إكمال أعمال الكنيسة والدير الأغسطيني. وقبل البابا لاوون الرابع عشر وعلى مر القرون زار مزار جيناتسانو البابوات أوربانوس الثامن وبيوس التاسع ويوحنا الثالث والعشرون ويوحنا بولس الثاني، وتتزين جدران الكابيلا الصغيرة في المزار بصور هؤلاء البابوات. وبمناسبة زيارة السابع من أيلول سبتمبر سيتم تدشين لوحة زيتية تصور البابا لاوون الرابع عشر وهو يصلي أمام أيقونة العذراء أسوة بأسلافه. أبشركم بفرح عظيم، بهذه الكلمات المستلهمة من أعلان الملاك للرعاة في ليلة الميلاد ومن الصيغة التقليدية التي يعلن بها انتخاب بابا جديد، قدم الكاردينال دانيال ستورلا الشعار الذي سيرافق الزيارة الرسولية للبابا لاوون الرابع عشر إلى الأوروغواي من السادس وحتى الثامن من تشرين الثاني نوفمبر، وهي المحطة الأولى في زيارته لأمريكا اللاتينية التي تشمل أيضا الأرجنتين والبيرو، وستستمر من السادس وحتى السابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر لعام 2026. وخلال مؤتمر صحفي مشترك للكنيسة الكاثوليكية مع الحكومة الوطنية والسفارة البابوية عقد صباح الخامس من أب أغسطس في وزارة الخارجية بالأوروغواي، أعرب رئيس أساقفة مونتفيديو عن الفرح العميق للكنيسة بزيارة خليفة بطرس والتي ستنطلق تحديدا من الأراضي الأوروغوايانية. وأكد الكاردينال ستورلا قائلا: بالنسبة لنا نحن الأوروغوايانيين إنه فرح هائل، مشددا على أن الحدث هو للأوروغواي بأكملها. وأضاف أنه على الرغم من أن البابا سيصل بمهمة تثبيت الكاثوليك في الإيمان، إلا أن هذه الشخصيات البابا لاوون اليوم كما كان البابا يوحنا بولس الثاني في زياراته تتجاوز حدود الكنيسة الكاثوليكية أو المسيحيين. وتابع الكاردينال ستورلا يقول: أعتقد أن مجيء البابا سيكون بشرى سارة لجميع الأوروغوايانيين، مشيرا إلى أن الاهتمام المتزايد بالزيارة ينعكس في الطلبات العديدة التابعة لقطاعات مختلفة في البلاد. وأضاف بابتسامة: من رؤساء البلديات في جميع مقاطعات الأوروغواي إلى مؤسسات متنوعة يطلبون منا جميعا رجاء أن يمر البابا بهم وأن يأتي البابا إليهم، وبالتالي كان ينبغي على الأب الأقدس أن يخصص 10 أيام أو 20 يوما للزيارة. وأوضح الكاردينال ستورلا أن هذا الترقب يبرهن على أن حضور الحبر الأعظم يتجاوز حدود الكنيسة، معربا عن ثقته بأن البابا لاوون الرابع عشر سيصل برسالة رجاء للجميع قادرة على تجديد التضامن بين المؤمنين وغير المؤمنين. وقال إن البابا لاوون يأتي برسالة رجاء للجميع، رسالة تستطيع الأوروغواي وأمريكا اللاتينية بأكملها تحويلها واقعيا إذا قبلت المسيح، وكذلك إذا عاش الجميع مؤمنين وغير مؤمنين روح تضامن تشحن طاقاتنا بالرجاء. كما أعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي papalonuruguay.ui لتوفير المعلومات حول التحضير للزيارة، وقال: باستخدام استعارة مستمدة من عالم سباقات الخيل في الأوروغواي اليوم انطلقت الخيول في السباق، مضيفا: نحن الآن مع جميع الخيول في المضمار لكافة التجهيزات التي أعددناها. هذا وكان السفير البابوي في الأوروغواي المطران جان فرانكو جالوني قد تلا البيان الرسمي الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، مؤكدا أن البابا لاوون الرابع عشر سيقوم بزيارة رسولية إلى الأوروغواي والأرجنتين والبيرو من السادس وحتى السابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2026، ملبيا دعوات رؤساء الدول المعنية والسلطات الكنسية. وأوضح الممثل البابوي أن البرنامج التفصيلي للرحلة سينشر في الوقت المناسب، معربا عن شكره لتعاون السلطات الأوروغوايانية ومشيدا بعلاقات الصداقة العميقة التي تربط جمهورية الأوروغواي الشرقية بالكرسي الرسولي.
2: عقب الإعلان في الخامس من أب أغسطس عن الزيارة الرسولية التي سيقوم بها قداسة البابا لاوون الرابع عشر في شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم إلى أوروغواي والأرجنتين وبيرو، تحدث إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية رئيس وساقفة ليما الكاردينال كارلوس كاستيو، والذي أشار أولاً إلى الفرح الكبير الذي ينتظر به شعب بيرو زيارة الأب الأقدس إلى هذا البلد الذي كان فيه مرسلاً. ومن هذا المنطلق تحدث الكاردينال عن عودة للبابا إلى بيرو تجيب على رجاء كبير نما في قلوب أبناء هذا البلد، حسب ما تابع رئيس وساقفة ليما، وهي المدينة الأولى التي سيزورها البابا لاوون الرابع عشر في بيرو، ليتوجه بعدها إلى كل من تشيكلايو كوسكو وبوكالبا. وقد كان الأب الأقدس لسنوات كثيرة أسقف أبرشية تشيكلايو، وكان من الطبيعي أن يتوقف رئيس الأساقفة عند الرباط الخاص الذي يجمع البابا بأبرشية تشيكلايو وأبنائها. وأضاف أن الإعلان في 5 أغسطس عن قيام الأب الأقدس بهذه الزيارة الرسولية قد شكل تحقيقاً لرغبة كبيرة نمت خلال هذه الأشهر، أي منذ انتخاب الكاردينال بريفوست خليفة للقديس بطرس. وقد تم تلقي نبأ الزيارة بفرح كبير، قال الكاردينال، وأيضاً بقوة تحفزنا على العمل بسخاء في أمانة لإيماننا لاستقبال البابا ومنح دفعة جديدة لخبرتنا المسيحية والكاثوليكية. وفي حديثه عن الاستعدادات في بيرو لاستقبال قداسة البابا، تحدث رئيس الأساقفة عن تأسيس لجان تحضيرية في المدن 4 التي تتضمنها الزيارة الرسولية، وأشاد الكاردينال كاستيو بكيفية تأسيس هذه اللجان وتنظيم عملها فيما يتماشى مع ما ينتظرها من مهام ولتنسيق كافة الجوانب الضرورية. وأوضح أن هذه اللجان تعكس استعداد الأماكن التي سيزورها البابا واللجان الرعوية إلى جانب القطاعات الاجتماعية المختلفة، وشدد رئيس الأساقفة بالتالي على ما يميز الاستعدادات من مشاركة كبيرة وروح مبادرة. هذا وأرد رئيس أساقفة ليما الكاردينال كارلوس كاستيو في حديثه إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية التطرق إلى الرسالة العامة للأب الأقدس الإنسانية الرائعة وتطبيقها في واقع بيرو. وقال في هذا السياق إن واحدا من أكبر التحديات التي تواجه هذا البلد هو استعادة إنسانية قادرة على الاعتراف بالاختلافات وبناء الوحدة. وتابع معربا عن الرجاء أن يتقسم البابا قراءة دقيقة لواقع بيرو في نور تعليم قداسته حول الأخوة والتضامن، وفي أن تساهم الزيارة الرسولية لقداسة البابا في تعزيز سلام يقوم على الحوار والمصالحة.
3: اختتم الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان زيارته إلى المكسيك بعد 3 أيام كانت حافلة باللقاءات والحوارات حول السلام والعنف وسبل مساعدة المجتمعات المتضررة نتيجة الجريمة والاختفاء القسري. وقد وصل نيافته إلى المكسيك في 4 أغسطس الجاري بعد زيارة إلى غواتيمالا، حيث شارك في عدد من اللقاءات، كما احتفل بالقداس الإلهي في مزار سيدة غوادالوبي أحد أبرز المزارات الدينية في البلاد. وخلال الزيارة التقى الكاردينال بارولين بالرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم بحضور وزيرة الداخلية روزا إيسيلا رودريغيز. وتركز اللقاء بحسب ما أعلنته أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان، تركز على عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تعزيز السلام والتنمية. كما التقى المسؤول الفاتيكاني بوزير الخارجية المكسيكي روبرتو فيلاسكو ألفاريز، حيث تناول البحث العلاقات الثنائية الجيدة بين المكسيك والكرسي الرسولي، إضافة إلى عدد من التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة. ومما لا شك فيه أن المحطة الأبرز في زيارة أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى المكسيك كانت لقاءه ممثلي الحوار الوطني من أجل السلام، وهو مبادرة تهدف إلى التعرف مباشرة على التجارب المحلية في عملية بناء السلام، خصوصا في المناطق التي تعاني من العنف والجريمة. وخلال اللقاء اجتمعت أمام نيافته شخصيات مختلفة تحمل تجارب متنوعة، لكنها تلتقي عند هدف واحد، ألا وهو البحث عن طريق للخروج من دوامة العنف. وكان من بين المشاركين أكاديميون ومسؤولون حكوميون وقادة دينيون وأمهات يبحثن عن أبنائهن المفقودين وعناصر من الشرطة ورجال أعمال، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الولايات المكسيكية بينها بويبلا وأوكساكا وسان لويس بوتوسي وكرياكاتو، إلى جانب ممثلين عن ولاية المكسيك ومدينة مكسيكو. خلال اللقاء شدد الكاردينال بارولين على فكرة أساسية ألا وهي أن السلام يبدأ بالتعاطف مع ألم الآخر. وتخللت اللقاء شهادة لإحدى الأمهات التي تبحث عن ابنها المفقود في ولاية بويبلا، والتي رأى فيها الكاردينال بارولين تذكيرا هاما بأن السلام لا يمكن أن يكون مجرد مفهوم سياسي أو شعار، بل يبدأ من القدرة على الإصغاء إلى معاناة الإنسان ومشاركة الآخرين آلامهم ومخاوفهم. وقال نيافته إن السلام هو فن ويحتاج إلى التزام يومي وإلى المثابرة وعدم التراجع أمام الصعوبات. وقد بدت هذه الرسالة واضحة في مختلف الشهادات التي استمع إليها خلال اللقاء. وقد تحدثت عائلات تبحث عن أقاربها المفقودين عن التعاون الذي بدأ بينها وبين السلطات المحلية في ولاية بويبلا في تجربة أظهرت كيف يمكن للحوار أن يفتح مساحات للتعاون حتى في الملفات الأكثر ألما وحساسية، كما روى أحد عناصر الشرطة في مدينة إيكاتيبيك كيف تعاونت عدة كنائس من أجل تعزيز السلام والعمل على تطبيق نموذج للشرطة المجتمعية يقوم على التقرب من الناس والاستماع إليهم بدلا من الاكتفاء بالتعامل مع نتائج العنف بعد وقوعها. أما ممثلو ولاية أوكساكا فتحدثوا عن أهمية الحوار في تقديم الدعم والمواساة للكهنة الذين يعيشون ويعملون في مناطق تشهد مستويات مرتفعة من المخاطر والعنف. وقد استمع الكاردينال بارولين إلى هذه الشهادات باهتمام كبير وأعرب عن تقديره للجهود اليومية التي يبذلها المشاركون في هذه المبادرة، وأكد أن بناء السلام ليس مهمة سهلة ولا يمكن إنجازها بين ليلة وضحاها، بل هو طريق طويل يحتاج إلى الصبر والشجاعة والاستمرارية. ورأى أيضا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أن تجربة الحوار الوطني من أجل السلام تحمل أملا لمناطق كثيرة في المكسيك تعاني من العنف، مؤكدا أن الكرسي الرسولي يقف إلى جانب هذه الجهود ويدعم كل مبادرة تسعى إلى بناء السلام ومساندة المتضررين. في ختام الزيارة حمل بارولين معه صورة لبلد يواجه تحديات كبيرة، لكنه في الوقت نفسه يضم مبادرات وأشخاص يرفضون الاستسلام للعنف، ومن أمهات يبحثن عن أبنائهن إلى رجال الشرطة والكنائس والمسؤولين والمجتمع المدني. تبدو الرسالة واحدة، ألا وهي أن السلام يبدأ بخطوة إنسانية بسيطة، هي أن نرى ألم الآخر وأن نصغي إليه وأن نرفض أن يتحول هذا الألم إلى سبب جديد للعنف. ويؤكد الكاردينال بارولين أن السلام ليس مجرد اتفاق أو قرار، إذ يحتاج إلى ممارسة يومية وإلى أشخاص مستعدين للاستمرار في الطريق حتى عندما يبدو الطريق طويلا وصعبا. ومن المكسيك تنطلق إذن رسالة مفادها أنه حين نبدأ بفهم ألم الآخر نكون قد بدأنا بالفعل أولى خطوات السلام.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.